0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الله
1: What it is
2: بعد عند الفيل شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: توري بعتوا
2: ايه انا اللي بعتوا